الوظيفة والدرجة العليا الرفيعة. وابعد سلمان من محمود الذي وعده.